0: آمين.
1: اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأمته أجمعين. جنابي أرحم الراحمين حبيبي أكرم نبي محترم حرمتنا okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'i mevludi şerifi salavat-ı latifeyi dergâh-ı uluhiyetinden ve akdesiyetinden kabule karil eyle ya Rabbel alemin. Evvelen bizzat Seyyidül Kevneyn, İmamül Harameyn, Ceddül Hasan vel Hüseyin, Ebi Zehra Efendimiz Muhammed Mustafa, aziz, şerif, latif, nezih, münevver, musaffa, mücella, mübarek ruh-i tayyibelerine ikram ettik. Vasıl eyle ya Rabbel alemin. Bütün enbiyayı izam, maruz lillahil fikham, arvah-i kutsiyelerine vasıl eyle ya Rabbel alemin. Efendimizin hulefâ-i raşidin olan el-şeyhul rafiq, fil-gâril rafiq, seyyidina Ebi Bekir-i Sıddîk, el-melikul vehhâb, زين الأصحاب المذكور في الكتاب فاروق المعظم عمر بن الخطاب دامات نبي ذي شان شهيد في حالة تلاوة القرآن سيدنا عثمان بن عفان الملك الولي دامات نبوي زوج فاطمة الزهري إمام كراري حيدري علي أفندمزن iki gözünün nuru olan الهمامين الهمامين على البلاء الصابرين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة وقرة عينين أهل السنة سيدنا إمامي حسن ابن علي وإمامي حسيني ولي آل بيتي طاهرين أصحابي جزين أئمي أهل دين فقهاء مجتهدين أقطابي صلاطين آل عثمان مبين أرواحي قدسية لنا إكرام التق واصل إلي يا رب العالمين عراق başkenti olan güzelim Bağdat'tan birinci yapılan bu mübarek mekan Süleyman Kanuni tarafından ve Mimar Sinan hendesesinden inşa edilen 4. Sultan Murat tarafından inşa edilen, Sultan Ahmet tarafından inşa edilen, Sultan Abdülaziz Han tarafından inşa edilen ve Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından inşa edilen ve son yapılan ve inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gavs-ı Azam El-Şeyhul Efkham El-Bazul Eşhab أبا محمد محيدين شافعي مذهبنا وحنبلي مذهبنا إحياء إذن حزرتي غوصي أعظم حزرتي غوصي أعظم شيخ عبد القادر جيلاني حزرت لرنين جامي سنن ومدرسة سنن يابل مش أولان تيكا ترفندن عراقنا يدن نغيزي تركمان إلي ويدو تلفزيونو ترفندن أفندمزن دوغم جزاسي وجنو مناسبتيلا اللهم أخنان قرآني كريم مولودي شريفي صلواتي لطيفي أذكاري حنيفي خير خيرات أجر مسوبات تركمن له قرب طرفından أخدقمز بتون إلهي لربزدن قبولا أفندمزن روحي روانına إكرام ettik واصل إله اللهم مملكتمز آمين مطمئن إله داموسمز شرفمز ستر إله رزقمز بول إله أولادمز صالح إله Ana babamızı afeyle, vefat edenlerimizin mazarını nürle dol. Bizden cömert olan bütün Türk ve Türkman şehitlerini cennet mekan eyle. Kalanların harına afu mağfirat eyle. Hastelerimize ismi şafi hürmetine acil şifa ver. Cümle talebelerimizi sınıflarda muvaffak ve nacih eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Al ve gök bayrağımızı dünyanın her bir tarafında kaim eyle. Ehli hakkı galip eyle, ehli batılı mağlub eyle. Ordumuzu dünyanın her bir tarafında mansur-u muzaffer eyle. İki cihanda bizlerden razı ol. Tüm Türk dünyamızı, Anadolu'muzu, Balkanları ve Türkman ilini ve Şahnaz Kadri Azim tüm Türk ve Türkman milletini peyedar eyle. İki cihanda bizlerden razı ol. Bu mübarek gecenin münasebetiyle Allah'ım cümlemizi Peygamber Efendimizin şefaatine mazharuna ileyle ya Erhamer Rahimin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله رضاسيتن هدية. الفاتحة مع الصلوات.
0: اللهم صل على

انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler Örgütü, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Sorumlusu Genel Sekreteri Dr. Muhammed Duma ile yerel yönetim, kentsel kalkınma ve hizmetlerin geliştirilmesi imkanlarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Ağa, Şehit Salahattin Avcı'nın heykeline yapılan saldırıyı kınadı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliklerinin belirlenerek adalete teslim edilmeleri talimatını veren Ağa, heykelin Irak Türkmen Cephesi tarafından restore edileceğini açıkladı. Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la iki yasama kurumu arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanları görüştü. Parlamento Başkanı Halbusi ve Türk mevkidaşı Numan Kurtulmuş, iki parlamento heyeti arasındaki geniş kapsamlı görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde stratejik kalkınma yolu projesinin yanı sıra petrol, su, enerji, güvenlik ve terörle mücadele ile ilgili konular ele alındı. Parlamento Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Grubu Başkanı Erşat Salihi, Halbusi'nin Türkiye'nin başkenti Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında kendisine eşlik etti. Koordinasyon çerçevesi düzenli toplantısında bir dizi temel yasayı görüştü ve hükümetin kurulması sürecinin tamamlanması yolunda ilerleme kararı aldı. İmar ve Kalkınma İttifakı Başkanı Muhammed Şia-i Sudani, Irak'ın Filistin davasını destekleme konusundaki değişmez ve köklü tutumunu vurguladı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El-Abudi, askeri ve güvenlik güçleri olası tehdit ve zorluklarla başa çıkma konusunda yüksek hazırlık düzeyine sahiptir, dedi. Parlamento Güvenlik ve Savunma Komisyonu, İç Güvenlik Güçlerinin Hizmet ve Emeklilik Yasasında yapılan değişikliklerin tamamlandığını açıkladı. Irak'ın Tahran'daki büyükelçiliği, İran'ın Semnan eyaletinde bulunan Iraklı öğrencilerle ilgili krizin kontrol altına alındığını ve öğrencilere bir aylık izin verildiğini açıkladı. Federal Dürüstlük Komisyonu, arazi dağıtımında manipülasyon yaptığı iddiasıyla Tikrit Belediyesi Emlak Müdürünü gözaltına aldı. Arap Birliği, Suriye'ye uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasına karar verdi. Birleşmiş Milletler, İsrail'e, Filistinlere ve Lübnanlılara yönelik şiddeti durdurma çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik iki saldırısının ardından bölgedeki son gelişmeler hakkında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreterine bilgi verdi. Washington ve Tahran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiği 7 gemiye kadar geriledi. Orta Doğu'daki çatışmanın süreceğine ve küresel petrol tedariki üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعانغا يبحث مع الأمين العام لمنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا الدكتور محمد دوما آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة المحلية والتنمية الحضرية وتطوير الخدمات. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا يدين الاعتداء على تمثال الشهيد صلاح الدين أوتش ويوجه بتحديد هوية منفذي الاعتداء وتقديمهم إلى القضاء ويؤكد أن التمثال سيتم ترميمه وإعادته إلى حالته المناسبة على نفقة الجبهة التركمانية العراقية. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يبحث مع نظيره التركي نعمان قرطلموش في أنقرة آفاق تطوير التعاون بين المؤسستين التشريعيتين. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي ونظيره التركي نعمان قرطلموش يترأسان المباحثات الموسعة بين الوفدين البرلمانيين ويناقشان مشروع طريق التنمية الاستراتيجي فضلا عن ملفات تتعلق بقطاعات النفط والمياه والطاقة والأمن ومكافحة الإرهاب. رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي يرافق رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة التركية أنقرة. الإطار التنسيقي يناقش خلال اجتماعه الدوري عددا من القوانين الأساسية ويقرر المضي في استكمال تشكيل الحكومة. رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني يؤكد موقف العراق الثابت والراسخ في مساندة القضية الفلسطينية. مستشار الأمن القومي قاسم العبودي يؤكد أن القوات العسكرية والأمنية تتمتع بجهوزية عالية في التعامل مع التحديات المحتملة، والحكومة ماضية بخططها الأمنية والعسكرية للحفاظ على أمن واستقرار وسيادة البلد. لجنة الأمن والدفاع النيابية تعلن إكمال تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي. السفارة العراقية في العاصمة الإيرانية طهران تعلن احتواء أزمة الطلبة العراقيين في محافظة سمنان الإيرانية ومنحهم إجازة لمدة شهر. هيئة النزاهة الاتحادية تضبط مدير أملاك بلدية تكريت بتهمة التلاعب بتوزيع الأراضي. هيئة المنافذ الحدودية تعلن عن تخصيص 15 مليار دينار لتطوير 3 منافذ حدودية وتشير إلى استمرار تصدير المواد الإنشائية والكبريت إلى سوريا. القوات الأمنية تعتقل 2 من تجار المخدرات بمنطقة محيزم وسط الحلة. جامعة الدول العربية تقرر رفع جميع العقوبات عن سوريا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف العنف ضد الفلسطينيين واللبنانيين. وزارة الدفاع اليمنية تعلن حسم قرار تحرير صنعاء من الحوثيين. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يطلع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على آخر التطورات الإقليمية عقب الهجومين الأمريكي والإسرائيلي على إيران. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 36 جهة وشخصا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني المستخدم لنقل أسلحة وشحنات غير مشروعة. هبوط حركة الشحن في مضيق هرمز إلى 7 سفن وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران. أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع تصاعد المخاوف من استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على إمدادات النفط العالمية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان إف إم الفضائية.
0: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: جد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، نتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, programımız sizlerle tabii ki de devam edir. Hakan Altun'un sesinden bu muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik. Buradan arkadaşımız yazıp selamu aleyküm, sabahil khair, şlonkum, zeynin inşallah. أطلب أغنية عبود إلهام أهديها الكادر ترجمان FM وأيضا أهديها لأهلي والأحبابي والجميع المستمعين وأهديها لأصدقائي. عندي ملاحظة يا زب، وقت البرنامج

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Kerkük Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Maad Beday, Şehit Selahattin Avcı heykeline yönelik tahribi kınadı ve heykelin onarılmasına hazır olunduğunu açıkladı. Başbakan Güvenlik Danışmanı Kasım El Aracı, 2003 sonrası Irak'ın çok zor ve karmaşık aşamalardan geçtiğini belirtti. Irak ve Ermenistan ikili işbirliğini güçlendirmek için iki mutabakat zaptı imzaladı. Savunma Bakanlığı 63. Tugay Komutanı'nın tacı üstündeki makamında intihar ettiğini açıkladı. Sınır Kapıları Makamı Zırbatiye'de 5 kaçak aracı yakaladı. 31 milyon dinardan fazla kamu zararını ortaya çıkardı. Necef'te domuz eti satmaya çalışan bir kişinin yakalandığı bildirildi. Kerbela İstihbarat ve Güvenlik Müdürlüğü bir akaryakıt istasyonundan 18 milyon dinar çalan yabancı işçiyi yakaladı. İsrail Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğuna faaliyetlerinin sonlandırma talimatı verdi. İsrail devrim muhafızları Amerika'nın İran petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık Ürdün'deki Amerikan üssünü hedef aldı. Ürdün ordusu İran topraklarından fırlatılan 18 balistik füzenin engellenerek imha edildiğini açıkladı. Amerika Merkez Komutanlığı İran devrim muhafızlarının saldırı girişimlerinin ardından 5 İran petrol tankerinin imha edildiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik savaşının parçası olarak 27 İran hava yolu şirketine yaptırım uyguladı. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio İran'ı uyardı. Gemilerimize yönelik her saldırının bedeli petrol tankerleri olacak dedi. İngiltere havalimanlarında hava trafik kontrol sistemindeki arıza nedeniyle yeni aksamalar yaşanıyor. Malezya'da insani görev yapan sağlık helikopterinin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
3: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. قائد عمليات كركوك اللواء الركن معد بداي يدين حادثة تخريب تمثال الشهيد صلاح الدين أوتشي ويؤكد استعداده لإعادة إصلاح التمثال ومعالجة الضرر. المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء قاسم الأعرجي يؤكد أن العراق ما بعد 2003 مر بمراحل معقدة جدا وظروف استثنائية وسياسية خاطئة. العراق وأرمينيا يوقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي. وزارة الدفاع تفيد بانتحار آمر اللواء 63 في فرقة القوات الخاصة الأولى داخل مكتبه بمعسكر التاجي. المنافذ الحدودية تضبط 5 عجلات مخالفة في زرباطية وتكشف هدرا بأكثر من 31 مليون دينار. مصدر محلي يفيد باعتقال شخص أثناء محاولته بيع لحوم خنزير في محافظة النجف. مديرية الاستخبارات والأمن تعلن عن القبض على عامل أجنبي سرق 18 مليون دينار من محطة وقود بكربلاء. إسرائيل تبلغ القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها. الحرس الثوري الإيراني يهاجم قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن ردا على ضربات نفذتها الولايات المتحدة واستهدفت ناقلات نفط إيرانية. الجيش الأردني يعلن اعتراض وتدمير 18 صاروخا باليستيا أطلقت من الأراضي اليمنية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية عقب محاولات استهداف سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية من قبل الحرس الثوري الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على 27 شركة طيران إيرانية كجزء من حربها ضد إيران. مطارات المملكة المتحدة تواجه إضرابات إضافية عقب خلل في نظام مراقبة الحركة الجوية. مقتل 5 أشخاص بسقوط مروحية طبية كانت في مهمة إنسانية بماليزيا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
2: تركمان فام بعدد فريكانسمس 89.9.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun. Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

الإنسان كشي دفعي لماز قوسي قزادة ناطلن تيري مؤسر در محقق فاعلي مختار هرشتا كواكب لا فلكتان أي منجم

محقق فاعلي مختار هرشتا كواكب لفلكتان أي منجم بالمتأسير أمن أمن.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: سهرلي فريكانس راديو تركمان اف ام. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Kerkük Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Maad Beday, Şehit Selahattin Avcı heykeline yönelik tahribi kınadı ve heykelin onarılmasına hazır olunduğunu açıkladı. Başbakan Güvenlik Danışmanı Kasım El Aracı, 2003 sonrası Irak'ın çok zor ve karmaşık aşamalardan geçtiğini belirtti. Irak ve Ermenistan ikili işbirliğini güçlendirmek için iki mutabakat zaptı imzaladı. Savunma Bakanlığı 63. Tugay Komutanı'nın tacı üstündeki makamında intihar ettiğini açıkladı. Sınır Kapıları Makamı Zırbatiye'de 5 kaçak aracı yakaladı. 31 milyon dinardan fazla kamu zararını ortaya çıkardı. Necef'te domuz eti satmaya çalışan bir kişinin yakalandığı bildirildi. Kerbela İstihbarat ve Güvenlik Müdürlüğü bir akaryakıt istasyonundan 18 milyon dinar çalan yabancı işçiyi yakaladı. İsrail Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğuna faaliyetlerini sonlandırma talimatı verdi. İsrail devre muhafızları Amerika'nın İran petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık Ürdün'deki Amerikan üssünü hedef aldı. Ürdün ordusu İran topraklarından fırlatılan 18 balistik füzenin engellenerek imha edildiğini açıkladı. Amerika Merkez Komutanlığı İran devrim muhafızlarının saldırı girişimlerinin ardından 5 İran petrol tankerinin imha edildiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik savaşının parçası olarak 27 İran hava yolu şirketine yaptırım uyguladı. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio İran'ı uyardı. Gemilerimize yönelik her saldırının bedeli petrol tankerleri olacak dedi. İngiltere havalimanlarında hava trafik kontrol sistemindeki arıza nedeniyle yeni aksamalar yaşanıyor. Malezya'da insani görev yapan sağlık helikopterinin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Sihirli Frekans, Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi, Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi, Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
2: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. قائد عمليات كركوك اللواء الرقم معد بداي يدين حادثة تخريب تمثال الشهيد صلاح الدين أوتشي ويؤكد استعداده لإعادة إصلاح التمثال ومعالجة الضرر. المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء قاسم الأعرجي يؤكد أن العراق ما بعد 2003 مر بمراحل معقدة جدا وظروف استثنائية وسياسية خاطئة. العراق وأرمينيا يوقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي. وزارة الدفاع تفيد بانتحار آمر اللواء 63 في فرقة القوات الخاصة الأولى داخل مكتبه بمعسكر التاجي. المنافذ الحدودية تضبط 5 عجلات مخالفة في زرباطية وتكشف هدرا بأكثر من 31 مليون دينار. مصدر محلي يفيد باعتقال شخص أثناء محاولته بيع لحوم خنزير في محافظة النجف. مديرية الاستخبارات والأمن تعلن عن القبض على عامل أجنبي سرق 18 مليون دينار من محطة وقود بكربلاء. إسرائيل تبلغ القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها. الحرس الثوري الإيراني يهاجم قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن ردا على ضربات نفذتها الولايات المتحدة واستهدفت ناقلات نفط إيرانية. الجيش الأردني يعلن اعتراض وتدمير 18 صاروخا باليستيا أطلقت من الأراضي اليمنية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية عقب محاولات استهداف سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية من قبل الحرس الثوري الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على 27 شركة طيران إيرانية كجزء من حربها ضد إيران. مطارات المملكة المتحدة تواجه إضرابات إضافية عقب خلل في نظام مراقبة الحركة الجوية. مقتل 5 أشخاص بسقوط مروحية طبية كانت في مهمة إنسانية بماليزيا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
3: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat,

0: Evet, yanlış oynadınız.
1: Bir dakika, ters oynadınız ama.
0: Ters oynadınız.
2: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Yeniliklerin adresi Türkmen FM Radyosu.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
3: Türkmen FM sızınla.
4: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي ياك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Yeniliklerin adresi Türkmen FM Radyosu.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.
4: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي ياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
5: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.